السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بواله. أما بعد، أيها المستمعون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berzikir, mengucap kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin.